0: وعدهم ديت يار نستيكيشن.
1: هم وعدهم ديت يار نستيريوكيشن.
0: نواتا؟
1: نستيريوكيشن. هيلدن داكن وسكوت نستيريو اف ام لاسترينيت.